0: تنطق
1: واحد سامع حاجة
2: واحد
1: الله
2: اثنين
1: أنا أحلى عروسين
2: ثلاثة
1: أنت بالله العظيم
2: أربعة
1: حلوة منورة
2: خمسة
1: لو خماسة في قل عدو
2: ستة
1: طب قلبي خالي
2: سبعة
1: أيام الأسبوع
2: ثمانية
1: أبواب الجنة
2: تسعة
1: أعمل ببات نمو
2: عشرة
1: عشرة عشرة العيشة تقولش غيرها خالي حرام وكله جاي جامد فيديو قال إيه
2: إيه